0: سمرة
1: سباتي دايرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية رام
0: كاكو بانا غوية رام كاكو بانا غوية نامة جنمي نولا كاكو بانا غوية نيري موني ننم كيتواري موني ننم كين نيري كيتواري أم سيكرت
2: من نم تلفون كي بروتبان تاتا
0: لوريستا دوانا دوانا دبوك آن دينا موبا تاتا كيفتن بروتبان تاتا كيفتن نيكانا كون نم بانتاكينا
1: إيمتوان بانتاكي آه نيري سوا

او تبي ترى بيركني بقول لك فما يتينا نبوي نانجي غي يساني ترى ونوا نا قاكي را غتنوا تكيا تانغراكي اوكي يا تغوا تاين دي تمون تايركي يو يا كمور غوري كنا بقول لك من تبوني قوم رامي تبي ترى ركني بقول لك فما يتينا نبوي نانجي.

0: سمرة
1: سبات دهيرة ما أنا سيفس فودافون يون سباكين أم تاتا نغوية روم
0: كاكو بانا غوية روم كاكو بانا غوية ميامة جنة نومي نولا كاكو بانا غوية يري موني ننم كيف تواري موني ننم كين يري كيف تواري أم سيكرت
2: من نم تلفون كي بروتان تاتا
0: لوري ستا تواري تواري دبوك أون ديني موما تاتا كيفتن بروتان تاتا كيفتن نيكانا خون نم بانتاكرا
1: بيمتون بيتاكي أو نيري سوى

أمنواك. إبرونغازيو أمريكا توروغاتي من ذكر بس ناشنال لايبراري أند أركايفز أون بوشبات ميرون أستيريا إنانون إدوكيس KNLA